ترسنيا بي ين تيروان كفلم چلتي چلتي يروا ابدي اپ تو سونونا سونونا تهني پوب تنيغا نيكا پروگرام گيون اي دي پنا بيچ بي يروا ان كفلم واستاف يروا ابدي اپ تو ميري دنيا هي